أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن مبكو شا أحمد تجانين دو دلو سنة چي كاتنو يالا أكم باخم چي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو باب جا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة تكاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوبتي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلو كدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلوسي نتي كاتونو يالا أك ماخم عندك سن بوكو عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دقلوكتي سين خريط سين صبي شاء أحمد تجاني لو دلوسنا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان كي استوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني كي أجوم جلويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré ba. Wax na ne kérok yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu se mom yonenti yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonenti yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax li ñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yàlla ne ko daal su ma àndeek ñoom ba ci barab bi ñu dee fi, su ma demee tuuma dana ma topp. Te itam comme ay nit ñu réer lañu, li ñu wax xamuñ ci dara, maa ngi lay ñaan nga bàll leen te dekkal leen. Yàlla dekkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yàlla Moussa ñaan. Loolu la wax ni summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Mu mel ni kon yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawret. Wax ji nag am na ñoo xamante ni ñoom dañ ko dàq, waaye ku mel ni Abdullah ibn Abbas moom daf ko saxal, moom daf ne am na. Waaye rendez-vous bi daal yàlla nettali na lépp ci alquran, wax ne wa waadna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Yalla neena joxon nen rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddii, neena waye mujj nañu motli fanweri guddii yoy def ko mu nek ñeen fukki guddii. Neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa. Neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem, neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun, ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit, na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi. Yalla neena walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما داما لا بغي جيس مان يلا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا. Mu ne ko waaye nag xoolal montagne bi, bu fekkee sax na benn barab ci bu ma ko feeñee feeñoo te dara dalu ko, gisoo ci moom benn coppeeku, nee na bu boobaa nag ma xam ne danga am kàttanu gis ma am darajay gis ma. Waaye ba yàlla feeñoo montagne ba, montagne ba mujj na mokk rumbux ni sunguf ndax ñàkk attan hëy ba borom bi. Moussa daanu fële xëm, neena ba Moussa xiqee ci xëm ba neena lii la wax, daf ne sama boroom subhanak maa ngi lay soril ci lépp lu yeyowut ak si jëmm ji. Tubtu ilayk tuub naa, tuub naa dootuma dellooti mukk ci lu mel nii. Te itam maa ngi lay yëgal ne nag ñi la gëm ci ñe ci njëkk ci laa bokk. Yàlla nag ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يالا نيكو يو موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك téere bu rëy boobu te tedd ñu koy wax tawret. Waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla recevoiré ba ñu waxtaan, waxtaan wa neexoon na trop. Te itam defoon na ci yonent yàlla Moussa ak kontante goo xamante ni kontante ga demoon na ba ëpp. Wax ne sax loolu mënoon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني النو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جي سن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريت بجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ أحمد تيجاني نداو دلوسينا سي كاتون يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المغفر المأمين.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيوم اك الصحابه delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan yu ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntëm ga gis na safara wa té modi fitna yi abi jahl ndax abu jahlin de di fitna yi kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitna yi dundu ak fitna yi de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abu jahlin di fitna yi kesse influence le bu reuy ci penku makka lolo tax kilifa yi makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax

tabax mokki buñ delu ci gannaaw liggey bu reey la Ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër Umayya ci seen palais ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diine kérok hadith ba tax Bilal tuub Ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين نيبا يم كين قلو الكام عرب قلو الكدو العرب كيوير قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñeppayam ci ragal yalla rek la ñu gënënte muniko kon nak mom muhammad bu fekke pencu makka di ay classe te ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diirante ak ñun mbag koku lamu def mo gëna reuy lima def منكو ألم ترى إلى هؤلاء الرقيق الذين اتبعوا محمدا يزعمون أنهم رجال أمثالنا وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومناة وهبل